إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تخدي به الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جل الليلة الزلمي وفي أطافه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يسلم.

منزهنا عن شريك في مآسنه فجوهر الاسم فيه غير منقسم دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت منعا فيه واتكم وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عزم فان فضل رسول

وعروس مملكك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضي

قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه لجله فذو العرش محمود وهذا محمد تخدي به الناقة الأدمى معتجرا بالبرد كالبدر جل الليلة الزلمي وفي أطافه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستضع

تنزهنا عن شريك في مآسنه فجوهر الاسم فيه غير منقسم دعم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واتكم وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عزم فان فضل رسول الله

فأتون به إرسا علينا فلم نرتب ولم نجد أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد.

امام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين اعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيك.

حفظهم أقدامهم فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبعزهم.